0: إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا
1: بسراني عزيز بسراني عزيز استاكاتي بانجي بيانيا بكاتي هوليرو دور بري
2: الله

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جوتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چونکه اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعتم دبيت
3: إلهي بما أنجر لو عبدها لجسي بري الله إخوتا لجسي بري عرش إخوتا يا إلهي كوان أكيتو بخوا فرورد قارا أقرتي إما الشهيان نبي بوا بلام إما أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لم زمني فتنا جيان بسر أبين كافران جيهان همو بسر ما نوكوبو نتوا شياطين إنسو جين بسر ما نوكوبو نتوا دي فرورد قارا رحمتي خود لو رجا بسر ما نأببارينا إلهي بما نجرى لو عبداني لو رجاء ناوي أن تومار أكري وناوي أن أخوين ريتو ببرزي فضح من مكا لبردم عبدك أنت مما نشكينا لبردم خلائقا چون ليرا قناها كاني إما تشاردوا چون ليرا خيال خرابا كاني إما تشاردوا تو قوري خل لبردم خلائقا بما نشاروا يا أكرم الأكرمين إلهي لو رجي بحضوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم شاد أبين مما نجرى لو كساني أو اندقنا هيان كردوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم شرمزار کن لو رجای من جر لو عبدانی خوشویستی دل من صلی الله علیه وسلم لو رجای شان ازیان پیو اکا الهی دوال لیکن برحمتی خود بکرمی خود خوشویستان و دوستان من هر همو پیکو یا الهی لجر سیبری عرش خوتا یا الهی کو من کرو پروردگارات چون امشو آوا کو بینو چون هموان شتيق راي كيشانو ليرا هموماني دس جمع كرد تو قوري خود اهوال صاحي محشرا بدوري بيغمبر وصلى الله عليه وسلم كومان كر إلهي لد أبارينا ولد ألا علينا چون لمشونا برحمتي خود خود لأيما زراندو إما تكرد عبدي شو إما تكرد أواني كشو زندو أكنو أهو هر همومان چون أم رحمتت بسرا باراندين رحمتي كي قورا بسرمانا ببارينا لويل ساحي محشرة دلمان جمك لخزمة بيغمبرا صلى الله عليه وسلم كمان كشفاعتي أهمان بخ لقل أو أحشر منك بخوش وستاني أو قبول منك إلهي أقرشي أم الشاياني خوش وستي أو نبي بلام أو الرؤوف الرحيم شفاعتي أو بقناه كاراني أمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم تو قوري خود خويا رحمة بزي خود بسر ما نبي بارنا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين خويا دعا كان من قبولك يا رب العالمين خويا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين تو قوري خود خويا لقنا هدايك وباك من خوجب بخوا برود قارا إما كم ترخم بوين بران بريان إلى هدا واللي أكنتو لي أن خوجب أواني كم مردون أواني كماون خويا عفويا كبو خاتين وجوانا كاني خود يا ربي خويا جان دعا واللي أكن برحمة بزي خود بكرم يخل لأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببورة إلى أهدا والدي أكين رحمة بزي خل بس مردو كان مانا ببارنا يا رب العالمين تايبد أو مردواني بينا أزن بأكسن لنا قورك أنا أخوي رحمة يخل بس ريانا ببارنا أخوي دا والدي أكين بناوي جوان بصفتي برز باسم عظمت أم دعانا من لقبولك
4: قل معي

0: اسلام دنجي بزوت نووي اسلاميه لا كردستان
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: الف

زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم